0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fa nak joy ci la joy len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mané wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: من هذا ما بنجي تباح واحد موي من نيو بيتشنك نعم ما وجف الله يا دمخل نيو كدير بالس خل دبي من ما نيو واحد واحد يلي من مايك نيو نيكوين نتلير الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yu yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس لي داو نوم كلاغا
2: اطوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قدام
1: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لول داي واني ماغاي خطي
2: بيدرام ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la sa xel leer la la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdul
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamé né li gëna alquran bu wéé mu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy khazaayti serigne touba yi ndam ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
2: kawil ummati nabi sallallahu
8: jëm ci baax Allah
2: bi taslim rabbul jalla
1: bokk ci magalé khassida moy khassida de yëngal aras إذا كتبت اهتز عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يكتت سوك صبال يكو مريد الدفع من جاك دي بنجام القصيدة وصبحت ملائكة سباق هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارعوا لحفظ أهلي سيدي بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاكي يدون خارج بدر نيم ينجل خلي ينجل ملاكي جسيب تخنا ñu dik taxo ak man dima sambal sama ngëb
2: kul zawil iman ma yasidu ubaka aman indaha masidu
4: bok na ci fonku xasaay tanu daana wax ne bay jang xasaay lu kenn wax tax wa kaw dañu koy dimlu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen dimlu rek dañ lay fa sañ ci yalla maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñu jang kenen dig la am tankam rek wala wala am tam ak do rek mu gess ñu di ko ekana ko nangam seen di dafa daali tank dale bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaa xale wax ñu bokku sa wax de ko ko ci bawu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sawa
2: lil muntaqa wala di wa shabil kiram aw zilzala mayka wajudli bil maram
3: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xatiide yi ak yolam du dox
2: na jay du gar yow ma wa ya ya
8: wa ya ya

0: شيخ ما سمع ديال هنجر نفاق تيسي ما خودية المويل
1: نوي بايلا جي بوب باخ اك سونو مرسيك وان داكارو جيري جيف سونو فاتي سار سوب سيرين ساليو نانغي كوي ندوكل بو باخ gitam bege serigne abdoulaye ndjay marche chelem abdoulahi yad ndongal darul khodos abdoulahi janya jere jeuf sama waji mangi lay ñaanal kandalu jam ak salam di lay bege bu baax gitam ndokel bu baaxa baax kep ko xamne yaangi ñu baye xel ci 88.6 dakar wak liko wër colobandu 40.38 jere jeuf borom la vitesse 3 mort sur 5 moy tul baye ayib nang koy ziarte diko bege
0: Ahmadou Ba
1: ñu Seigne Mohamedou Djéri Sille kër Serigne Mbou ñu dakantale Mourissa Dekh Bayan Massar ci ngeen mbokki ñu fay deglu jere ngeen jëf Sohna Fatou Ndiaye ñu ngi koy ziar di nuyu Ba Ousmane lo ci kraalé

0: خوصيتنا احمد بامبا دفل مصطفى لخوصيتنا
1: جيرجف عبد الله سام ندونغل سيغ باكي مدينة ماغي لاي زيارته دي لي بيغي مبايان سي جام انوا دارول منان نيو الادي كابو مباي سوناب سنجاي موم سيرين فالو nonkoy ziar bu baakha baax mom itam fofu le diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm ak bokki nga xamne ñi ngi fofu di ñu deglu jamono ji 88 628 1337 10h 12h Abdoulaye Samb ci kaddu gi askanu ci deglu bi serigne Abdoul Samad Ndiaye Khasside ci gungé gi ci akute fuk ma Samba Diop fa Darul Karim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوك جولي مبوك طالب بي مبوك يتلو اك باي خال سين ايمسوب ماك بي دي لير خام خام غنتي اند سيغ مورتال في سين راديو بي دي تينير اف ام بوغ ديفيكون مانام ايمسوب بي ليكو تاخجوك دنجي واختاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا تواتي دال دوما دامي فير بو نيك دنجكوي ليرال واخني مي داف سي دوما دامي فير بو نفي ليرال مان نينكو سافرا فاج بام وير دنج ابال لا تبو دنجي دوتول نيوات yalla moone ma farad nafil kitabi min sayin tere bayu dara lepp min ci bir alquran karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa hadith ne addu'a islahul mu'mini ñaan moy nga nal julit yaronte bi waxana ci ben hadith ne addu'a nokkata tamay ibada deug deug jam yalla moy ñaan damay jike ci febar gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar nobbi met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bo beure loy buddi bañ man la indi tele ci walu sey ndax sidid gité bañ bi

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في امتداه محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نحوي ولا تقدما في امتداه وسيلتي عليه سلام الله مهله زافسوي ونا كل زيل من وزين ورنبة هني المستوى في خلقه عايس لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحب

بيه تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نوفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أفيسا بمن دها نوفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نعم المجرع أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو أصاب رسول الله

نبس العقاب لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا المين بالحق ماديا لفردنا.

لفرد على خلق ونا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يسهم نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نفعل سوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الوعيد القهار حني حدا

0: ربي مخاطبا لمن حبو أن كالكلي سسادا كان كرم توفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك
1: يونيكي تي نوتو نيو اسكال ماتو

0: كالقدر للمتباوجات في السفينة قد نزل يخلد في المدينة عقلت خلمتي لدى كناكر للمتبلمع بلا مناكر هرب مني
1: خطو سرين باب تبو ممسان سيخ جو منصور لن يدادي عن دلان مهم مين نونو موفي جارن بكو ديگ
0: ملك الملك عند داومي ما قد كبراني يوي
1: سرين jiri drama yatal ko mi yat jox ko bole mbokk koy baye xel te diko bege
0: farawali bimabi yalbituni kullu
1: 28 bi lay don 628 37 la
0: dabafali ablu bimabi anara ma khali lil muntaga wajhatu fi kamal bisa

0: أن البلوى يسوى بسر مدن لخير الله در ما لا إله إلا له تواف كل من عليا مكرا إن الإله ونبيه
1: سرين تالا نيان توبا سورا سما خال دا دم تي مام جار جيو تي ديوانو ناي دي تي بيغا سيني ياو سام توبا نداماتو سرين باب جوف توبا جاكي سرين باي نجاي باني سما خدي با

خير المنتجب إساق ما سعد في واعتجب رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال منقذي بمذنبي رددت أعداء الإله والنبي ولا يزال منقذي بمذنبي.

أعزني من جاءت بلاوتاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسات شياطيني وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم.

والصلاة والسلام على سيد الخلق من بعث ليعلم القراءة حين قال له جبريل في غار حراء اقرأ فنزل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.